قطعه واضح انها لسه طالعه من البنك حالا. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزمنا اللي مليانه تراب ومشينا على الارض النظيفه دي وسخناها وطربنا الارض. طب نجيب شويه من التراب اللي على الارض ونحطهم على 200 جنيه. اوكي ادي شويه تراب. من دقيقه بس الورقه دي كانت 200 جنيه نظيفه وجديده وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديده لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد إيه شايف نفسك مطرب أو متبهدل أو فيك مشاكل أو عيوب، أنت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين إيدين ربنا.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح، مزمور.
1: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. كنت متأثرة قوي النهاردة بخدمة سمعتها في واحد من الاجتماعات اللي كنت بحضرها عن إدراكنا لحضور ربنا الكامل لينا طول الوقت. فكنت بقوله يا رب أنا فعلا عايزة مهابتك تملاني، مش بطريقة تخوفني لكن يملاني الإحساس بإنك معايا طول الوقت، شايفني طول الوقت وعارف كل فكرة بتدور في ذهني وكل كلمة في لساني. لما أقول حاجة غلط أبقى كأني قلتها ليك أنت، ولو عملت حاجة غلط أبقى كأني عملتها فيك أنت. الناس اللي حوالينا مخفي عنهم أمور كتير تخصنا، نقدر نخدعهم ونضحك عليهم، نقدر نبان بصورة غير صورتنا الحقيقية، بس ما نقدرش نخدعك أنت ولا نضحك عليك أنت خالص. أنت اللي عارفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، عارف إحنا من جوه عاملين إزاي، اللي ورا لبسنا وشكلنا وكلامنا وتصرفاتنا الظاهرة، فكر قلبنا ودوافعنا وتصرفاتنا اللي مش قدام الناس. المخفي عن العيون عريان ومكشوف قدامك. الكلمات دي مكتوبة في عبرانيين أصحاح 4 وعدد 13، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. أنت اللي ساكن في نور لا يدنى منه، مفيش ظلمة تقف قدام نورك اللي بيخترق حياتنا. أنت عارف الكل وفاهم الكل، ومش محتاج نلف وندور قدام

قدامك خالص، والغريبة مع إنك عارفنا قوي قوي كده بتحبنا بالشكل العجيب ده. أشكرك لأن معرفتك العميقة لينا دي ما خلتكش تبعد عننا، لكن بالعكس قربت لينا أكتر وأكتر، لأنك شايف ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا اللي ورا كل مظاهر القوة اللي بنحاول نداري بيها على حقيقتنا. مديت إيدك تنتشلنا، ولسه عندك رجاء لكل واحد ضايع وتايه ومش عارف سكته. فعلا أفكارك وطرقك وأعمالك غيرنا خالص. إحنا لما نعرف إن حد بيكذب علينا ولا بيعمل حاجة غلط حتى لو مش فينا إحنا، بنبعد وبنقلل قوي علاقتنا بيه ونخليها من بعيد لبعيد. لكن أنت حاجة تانية خالص، أنت بقى تقرب قوي من الضعيف اللي مش قادر على نفسه واللي بيعمل أمور غلط، لأنك شايف اللي جوه وعارف اللي عدى فيه، شايف الماضي والحاضر وكمان المستقبل كله عريان ومكشوف قدامك، لأنك كلي الوجود وكلي المعرفة وكمان كلي المحبة وكلي الرحمة، كلي الصلاح ناحية خلقتك. وحسيت كأنك كده بالروح القدس بتقولي عشان كده إدراككم لحضوري الكامل فيكم وحواليكم في كل مكان مش لازم أبدا يخوفكم، بالعكس ده يطمنكم ويريح قلبكم وكمان يساعدكم تنضبطوا في تصرفاتكم وكلامكم. لما يكون أبوك اللي بيحبك واللي صالح جدا ناحيتك واللي عارفك كويس قوي موجود معاك، المفروض إن الأمر ده يريحك وكمان يحط عليك مسؤولية، لكن مسؤولية في صالحك. أخطائك اللي بتعملها بتوجع قلبي عليك مش إنها بتأذيني أنا، ونفسي إدراكك لوجودي جنبك يساعدك تفكر قبل ما تعمل الغلط اللي كنت ناوي تعمله وإنت مش واخد بالك، الكذبة اللي هتقولها، عدم الأمانة اللي هتتصرف بيها، الفكرة الشريرة اللي حتى جت في بالك، بس الكلام السيء اللي هيخرج من لسانك. لو فكرت إني موجود معاك في كل مكان وإني شايف وسامع مش بس اللي بتعمله واللي بتقوله، لكن كمان عارف اللي جوه ذهنك وقلبك، هتقول زي ما يوسف قال لما امرأة فطيفار عرضت روحها عليه: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وانت مرات هتبقى محتاج تقول الكلام ده مش لشخص قدامك لكن لنفسك، تفكر روحك ان الامر الغلط اللي كنت ناوي تعمله او حتى الفكرة الغلط اللي بتفكر فيها دي موجهة لي انا، انت بتغلط في حقي انا حتى لو مفيش بني ادم واحد شافك ولا عارف انت بتعمل ايه، انا شايف وعارف، بس مش شايف وعارف وواقف اتفرج أبدا، لكن عايز أساعدك بكل قوتي، عايز أمد إيدي وانتشلك من اللي انت فيه، عايز أقويك على الخطية اللي بتحصرك وعايزاك تقع فيها، عايز أدربك عشان ما تستسلمش للمغريات اللي بتتعرض عليك من عدو الخير طول الوقت عشان يوقعك، عايز أعلمك إزاي تقول لأ أنا مش هعمل كده وتطلب معونة وتستقبل قوة جواك تشددك فتثبت مكانك وما تقعش. ده النور اللي عايزه ينور جواكم، الإدراك اللي عايزه معاكم طول الوقت، انت وانتي مش لوحدكم، انا معاكم، مفيش شيء واحد مخفي عن عيني، كل شيء كل شيء عريان ومكشوف قدامي. وعايزك تفكر في كلمة كل دي، كل حاجة اللي بتعمله وانت لوحدك ورا البيبان المقفولة اللي محدش في الكون يعرفه عنك، أنا شايفه وعارفه وعايز أساعدك مش أدينك، عايزك تقرب مني مش تبعد، لأن مفيش مكان بعيد عني. داود أدرك الأمر ده وكتب مزمور 139 في عدد 7 فيه بيقول كده: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك.
وتمسكني يمينك. أنا مش حواليك في كل مكان عشان ألحقك واكتب خطاياك وعدد أخطائك أبدا، لكن زي ما قال داود فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. عايز أهديك للطريق الصحيح وأمسك بإيدك وأمشي معاك مشوار حياتك في النور بتاعي، مش في الظلمة اللي عايز عدوك يسحبك فيها. إنك تدرك حضوري ده أمر لخيرك، مش يخوفك ويرعبك، لكن يقويك ويسندك تواجه التحديات، ويساعدك إنك تنضبط وتمسك نفسك عن أمور غلط كنت ناوي تعملها. والإدراك محتاج تدريب، تفكر نفسك كل شوية إني معاك وإني موجود في كل مكان أنت موجود فيه. لما تفكر فكرة غلط توب عنها بسرعة لأنك مدرك إني شفتها. فكر نفسك إني أبوك اللي بيحبك مش اللي بيدينك، اللي عايز دايما خيرك وبيفكر دايما في صالحك. عايزك تبقى كويس علشانك، علشان تكون مرتاح مع نفسك ومرتاح معايا، عشان ما تبقاش ماشي بحمل خطايا على كتافك بدون داعي، عشان عدوك ما يزلكش ويكسرك ويأسرك بأمور غلط أنت مش عايزها، بس من كتر ما عملتها من غير ما تفكر بقت قيد مش عارف تخلص منه. أنا عايز أنقذك من ده كله. صدق إن حضوري فيه كل الخير ليك أنت. حساسيتك للحضور ده هتخلي الروح القدس يلحقك بسرعة لما يلاقيك هتعمل حاجة غلط أو لا تليق، ولو غلط ينبهك عشان تقوم بسرعة وما تفضلش مكمل في اللي انت فيه. أنا معاك مش ضدك، في صفك، وعايزك تنجح وتنضج وكل يوم تكون أكثر شبه بيسوع اللي قدم حياته عشان انت تعيش حر ومنتصر ومستمتع بعلاقة حقيقية وحية مع أبوك. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: من بين الأساطير الجميلة اللي قريتها إن مجموعة ضفادع كانوا ماشيين في الغابة، ضفدعتين سقطوا في حفرة عميقة ففضلوا يحاولوا علشان يقفزوا ويخرجوا. كل الضفادع من فوق أمال يقولوا لهم مش هتقدروا، مستحيل، الحفرة عميقة قوي، استسلموا. بعد مضي ساعتين من المحاولات ضفدعة منهم قفزت قفزة كبيرة قوي لكنها نزلت جثة هامدة وماتت. فكل الضفادع يقول للتانية استسلمي، انت مش احسن منها، مش هتقدري، الحفرة عميقة. بعد مضي ساعة قفزت قفزة قوية جدا وطلعت برة، جات لها ضفدعة طيبة وقالت لها يا مانا نفسي أعرف إزاي قدرت تخرجي بعد كل الكلام اللي كانوا بيقولوه الضفادع. فقالت لها كانوا بيقولوا إيه؟ قالت لها كانوا بيقولوا مش هتقدري، استسلمي، أنت مش أحسن منها. قالت لها للأمانة أنا سمع تقيل وكنت فاكراهم أمال يسقفولي ويشجعوني. اللي عايز أقوله لك، خلي سمعك تقيل عن كل كلام سلبي حواليك، عن كل كلام محبط بيتقالك، اسمع الإيجابيات فقط وخليك دايما منطلق لهدفك وسوف تنجح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 27. مزمور 27 مزمور مميز جدا وأغلبنا تقريبا حفظه من هو صغير، اللي بيبتدي بالآية المشهورة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتبت فيه في الحقيقة هي غير معروفة. المزمور بيتميز في كتابته بوجود مفارقات، يعني تضادات في الكلمات والمشاعر، يعني الحاجة وعكسها. فمثلا نلاقي رثاء ومدح، اضطهاد وأعداء، حرب وتسبيح. وكأن كاتب المزمور عايز يقول إن الحياة مليانة بالمتضادات والمتقلبات، لكن بالتأكيد في حاجة ثابتة تقدر تبني وتأسس عليها حياتك. وفي المزمور داود بيقدم ثلاث حوارات. ابتدى بحوار مع نفسه، داود بيكلم داود، حوار تاني مع الرب، بعد كده بيرجع في حوار تاني بيتكلم فيه مع نفسه. الحوار الأول داود بيفكر نفسه عن الامتيازات اللي عنده، فبيقول الرب يهوى. الرب في الأصل العبري هنا يهوى، هو نوري وخلاصي، ودي حقيقة، وكأني ده الحق الثابت اللي داود بيبني عليه كل متقلبات ومتغيرات الحياة. بعد كده بيسأل سؤال، ممن أخاف؟ لو يهوى هو نوري وخلاصي أنا ممكن أخاف من مين؟ فبناء على الحقيقة الثابتة دي أنا مش ممكن أخاف. ويكمل ويقول الرب حصن حياتي. كمان بيقول لنفسه حقيقة وبيفكر نفسه إن الرب زي ما هو نور هو كمان حصن لحياتي. وبيسأل سؤال استنكاري، ممن أرتعب؟ مين اللي ممكن يدخل الرعب أو الخوف في حياتي؟ هنا يمكن داود بيكون بيفتكر المواقف اللي كان فيها

بيهرب من شاول ويستخبى في الحصن، فكان لما بيهرب كان كل أمانه إنه يروح ويستخبى جوه الحصن، المكان اللي مش ممكن حد فيه يوصله. كان داود عايز ياخدنا وهو بيفكر مع نفسه بيقوله الحصن ده حصن مادي ممكن يحتويني ويحميني من الأعداء، لكن الحصن الحقيقي لحياتي لعمري طموحي أفكاري عيلتي ضد متقلبات الحياة هو الرب، فمش ممكن أبدا أخاف أو يدخل الرعب لحياتي. طيب يا داود حلو الحوار جدا ده مع نفسك، لكن في الحقيقة الواقع لما تفتح عينيك وتبص على الواقع هتلاقي الموضوع مختلف. ينفع تقول الكلام ده أوكي توعظ بيه تكلمنا، لكن الواقع بيقول غير كده. داود من المزمور بيرد علينا ويقول تعالوا أحكي لكم عن الماضي، وابتدى يقول يا جماعة في الماضي لما جه الأشرار الأعداء علشان يأكلوا لحمي يلتهمونني يستغلوني يدمروني أو يفتروا علي، فكانت الهزيمة التامة كانت من نصيبه. وبناء عليه لو جه وقت الحرب في المستقبل هدخل الحرب دي، لكن ساعتها لن يخاف قلبي. ولو كملت المزمور وقريت هتفهم إن داود بيعمل الكلام ده كله وبيشرح الأفكار دي لنفسه في الحوار الشخص الداخلي بينه وبين نفسه، علشان عنده أولوية وقضية جوهرية في حياته، والأولوية دي هو إنه يعيش في حضرة الرب وحسب قصده طول الوقت. أما ما يحدث في ظروف الحياة فمش هيقلقه، لأنه هو موجود في حضرة الرب طول اليوم وبيتمتع بمعيته، لأن الرب بيخبيه في مظلته في يوم الشر وعلى صخرة يرفعه. الصخرة هي الموضع البعيد عن الهجمات، فالرب قادر إنه يحفظ قلبه ويحفظ حياته في مكان آمن. داود بيكلم نفسه ويقول النتيجة الطبيعية للحق الثابت إن الرب نوري وخلاصي وحسن حياتي هو إني ترتفع رأسي، لأن الرب بيرد اعتباري ويعيد لي كرامتي. وأنا حالياً مش ناوي إن أنا أسيب محضره، فأنا حالياً بقدم الذبايح للرب امتناناً لي، وأنا بعيش في حالة من التسبيح لأن عناية مفتوحة على صفاته. يا رب يسوع ممتنين لشخصك، ممتنين على كلمتك المقدسة اللي بتقول لنا إنك أنت نور لحياتنا. يهوى الرب هو نور وخلاص وحسن. يا رب يسوع ساعدنا إن الحق ده نكلم بيه نفسنا كل يوم، كل يوم أول ما نصحى من النوم، علشان أذهاننا تكون يا رب مؤسسة على حق ثابت ضد متقلبات الحياة. في اسم المسيح آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، ورحلتنا في زوايا خفية جوه النفس، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مين قالك إنك مش كفاية؟ مين أقنعك إن قيمتك مرتبطة بدرجاتك أو بشكلك أو بحجم نجاحك أو حتى برضا الناس عنك؟ ماذا لو كانت أخطر زاوية خفية في حياتك هي الطريقة اللي أنت شخصياً بتشوف بيها نفسك؟ أوقات كتير بنعيش عمر كامل بندور فيه على القبول، نسبة بس إننا نستحق الحب، بنجري ورا إنجازات ونرهق نفسنا في محاولة الحصول على نجاحات. لكن السؤال الحقيقي، ماذا لو كل حاجة حواليك اختفت؟ الإمكانيات دي وقدراتك، نجاحاتك، هل هتفضل عارف أنت مين؟ عارف قيمتك إيه؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية جداً، زاوية بتسرق سلام ناس كتير حتى وهم قريبين من ربنا، زاوية صورة النفس المشوهة. إحنا بنقضي سنين كتير بنبني هويتنا للأسف على حاجات قبل للكسر، على رأي الناس، على نجاح معين، على مقارنات، على فكرة إننا لازم كل يوم نكون أفضل عشان نستحق الحب. لكن الحقيقة اللي بيعلنها الكتاب المقدس مختلفة تماماً عن كل المعايير دي. قيمتك الحقيقية مش حاجة لازم تثبتها، قيمتك عطية من الله. كلمة ربنا بتقول في سفر التكوين، فخلق الله الإنسان على صورته ومثاله، على صورة الله خلقه. تكوين 1:27. أنت سمين مش عشان أنت ناجح، أنت محبوب مش عشان لأنك مغلطتش، أنت قيمتك عالية لأن الله ختمك بصورته. المشكلة إن كتير منا بيبص لنفسه من خلال مراية مكسورة، مراية أب قاله أنت مش نافع، مراية أم كانت بتقارن باستمرار، مراية علاقة جرحت الكرامة، مراية فشل أقنعنا إننا فاشلين. ومع الوقت الأصوات دي للأسف بتبقى أعلى من صوت ربنا، صوت الحق. لكن النور النهاردة جاي يقولك دي مش حقيقتك. يمكن الناس قيمتك حسب أدائك، لكن المسيح قيمك حسب محبته. أنت غالي مش لأنك أثبتت نفسك في شغل أو في حياة، لكن لأنك مخلوق على صورته ومثاله. نور المسيح بيكشف كذبة عدم الاستحقاق اللي خدناها للأسف من سيستم العالم. مهما تقال عنك، الحقيقة الثابتة هي إنك محبوب، وزي ما بيقول أرميا النبي، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. في عالم صوته عالي بيقولك اثبت إنك تستحق، صوت الله بيقولك أنا أحببتك أولاً. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، يمكن بقيت تعرف نفسك من خلال سقطة، قرار غلط، مرحلة فشل، لكن صوت الله بيقولك أنا مش بشوفك خلال الأفعال اللي انت فعلتها ولا غلطاتك ولا قراراتك، هو بيشوفك من أول ما خلقت لتكون، هو بيشوف الصورة الأصلية اللي انت عليها، هو يرى الابن الذي يريد أن يعود له، يرى الابنة اللي نسيت قيمتها. بولس الرسول بيقول في غلاطيا، إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. غلاطيا 4:7. الهوية الحقيقية مش بتكتسب، بتسترد. اسأل نفسك النهاردة، إيه الجملة أو الكلام اللي اتقال وصدقته عن نفسي لسنين كتير؟ أنا فاشل، أنا غير محبوب، أنا دايماً أقل من اللي حواليا، ولازم أكون مثالي عشان أتقبل. هل الجملة دي جاية
من كلمة الله كلمة الحق، ولا جاية من جرح أو كلام ناس حواليا. لأن الله لا يبني هويتك على الإدانة بل على المحبة والحق. أحمدك يا رب من أجل إني قد امتزت عجبا. مزمور 139 آية 14. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ من يعقوب لاسرائيل، ايه قصه يعقوب وازاي اتغير اسمه بقى اسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته انه بيصارع وبيدير حياته وماسك زمام الامور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب واخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط، كان الاب اسحاق بيحب عيسو لانه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام. ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لا، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب، كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده. وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد يا يعقوب. أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك anymore، كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك

أن أنا أبركك، أبارك قلبك. البركة الروحية، بركة النفس أهم يا يعقوب، ومن اليوم ده هيكون اسمك إسرائيل. الله يدير، الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الأمور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تزبط أمور حياتك بطريقتك، بقيمك، بأهدافك. الله عايز يبارك أعماقك وقلبك ونفسك أولاً.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

حافظ مش فاهم؟ أو إنك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك أسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ أو خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ إزاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ إزاي الناس دي بتقول إنه قريب قوي كده؟ إشمعنى أنا اللي مش حاسس زيهم؟ أحب أقولك إن ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك. دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقولك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك، من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقوله بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة.

لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الأقل الأول، أو باتنين كيلو، أو حتى بكيلو واحد، عشان أقدر أوصل مع التمرين كل يوم أن أنا أقدر أشيل المية كيلو في يوم من الأيام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش أنك ما تخافش، الشجاعة هي أنك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي أنت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي عضلة الشجاعة قوية، ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له: يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنتش شجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان أن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

شكرا يا رب على حضورك. جايين يا رب النهاردة نتأمل في عملك على الصليب، في فدائك وفي قيامتك. أشكرك يا رب ان احنا لينا قيامة فيك. أشكرك يا رب ان احنا لينا حياة أبدية فيك. أشكرك يا رب ان انت مكتوب عنك ملك المجد ومقاوم المنحنين، وانه الشفاء يا رب في أجنحتك.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعت الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان ولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. ايه اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقولك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي. وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانيه خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي. مش في حفله تخرج من كي جي 2، لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود. بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور الرابع والثمانون لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
2: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت حاسة إن في مقاومة جامدة قوي عشان أعرف أقعد قدام ربنا، فكنت بقوله الكلمات دي كل يوم. بقى بيبتدي بطريقة بتخليني مش عارفة ولا قادرة أقعد معاك، مش عارفة في إيه، بس اللي أنا عارفاه إن اللي ساكن فيا

الحب الفايض من قلبك ليا. برفع عيني عليك بالكامل، بشيلها من على نفسي ومشاعري وجسمي وإنهاكه، وبحطها عليك يا بويا. الروح القدس ياخدني لعرشك النهاردة، واشوف يسوع وهو واقف عن يمينك بيشفع فيا وبيغطيني ببره الكامل. انا مقبولة في عرش النعمة، انا محبوبة ومرضي عني ومرحب بيا، ممسوكة بإيدك القديرة. انت مش مستغني عني، انا مهمة عندك جدا، وانت فرحان بيا ومقدرني. وحسيت ان ربنا بالروح القدس كده كأنه بيقول لي انا عارف التحديات اللي بتعدوا فيها والمشاكل اللي بتقابلكم وبتترمي عليكم عشان ما تعرفوش تقعدوا معايا، وان قعدتم تبقوا مشتتين ومش عارفين تستقبلوا حضوري الخاص المميز ليكم. وانا بقدر جدا المجهود اللي بتعملوه لما بتصروا انكم تقعدوا وتقفوا قدام المشاكل وتعب الجسد والإنهاك والذهن اللي بيفكر في ألف حاجة، وتقرروا إنكم تركنوا الأمور دي كلها على جنب وتقعدوا معايا. أنا مش باخد المجهود ده أمر عادي أو مسلم بيه، نوع الجهاد ده غالي علي قوي، هو صلاة في حد ذاته ولقاء معايا. أنا شايفه كده في عناية لما مش بتستسلموا وبتصروا إنكم تقعدوا بالرغم من كل حاجة وتفضلوا تعفروا مع روحكم ومع المعطلات دي، قلبي بيفرح. في حاجة خاصة بتوصل ليكم حتى لو كان وقت المعافرة طويل ووقت اللقاء الحقيقي قصير، لكن في الوقت القصير ده بتكونوا كأنكم مديتوا ايديكم بسرعة وخدتوا حاجة من جوه قلبي ليكم. ما تخافوش، مفيش دقيقة بتقضوها بصدق في محضري وتخرجوا فاضيين أبداً. عارفين ليه؟ لأن الميدة بتاعتكم معدة بالفعل وجاهزة. أنا مش بحضرها وانتم قاعدين معايا، أنا عارف أنا عايز أوصل لكم إيه كويس قوي. أنا مش بفكر هعمل إيه معاكم وانتم قاعدين قدامي، أنا من زمان قوي قوي مفكر فيكم وفي كل حاجة عايز أعملها معاكم وبيكم. كل شيء معد وجاهز، انتم بس تمدوا إيديكم. تعالوا المحضر أبوكم، ولما تلاقوا المعافرة جديدة ومستمرة الأيام اوعوا تستسلموا ليها، لأنها بتقول لكم إن في حاجة قوية جدا جاية ليكم، ده معاد استلامها، وفي عدو عايز يمنعها عنكم وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما تاخدوهاش. وصيتي ليكم ما تدوش فرصة لعدوي وعدوكم يسرق قعدتكم معايا والوقت الخاص اللي بينا. ده المكان اللي بتفهموا فيه وبيحصل فيه تجديد الذهن، وده اللي بيساعدكم تتغيروا ويعاد تشكيلكم عشان تكونوا شبه يسوع، ودي الحرب الأساسية اللي عليكم. لو كل واحد منكم بأمانة اتأمل حياته وعلاقته بيا، هيلاقي التواجد في محضري من أكتر وأهم الأمور اللي دايماً بيتحارب فيها، واللي أخدت وقت طويل في المعافرة عشان يقدر يتزبط فيها، لأنه المكان الحقيقي للنور والإعلان والتشكيل والفهم والتوبة وتجديد العهود والخروج بعد كده للعالم وانتم مستعدين وعارفين دوركم كويس قوي وفاهمين السكة تتمشي ازاي. فتكون نور حقيقي واضح غير مخفي، وتكون ملح صالح غير فاسد، فتقدروا تعملوا فرق في كل مكان تتحركوا فيه. عشان كده انتم خطر على مملكة العدو المتسلطة على العالم ده، وبكل طريقة مش عايز ده يحصل، عايز وجودكم يبقى تأثيره في أضيق أضيق الحدود. وده بيعمله بأنه في الأول يمنع أو يعطل قعدتكم ولقاءكم بيا ويشتتكم بكل الطرق، وإذا نجح بيكمل لأن طريقته نجحت وللأسف ادتوه الفرصة يمنعكم عني، وإذا منجحش للآخر أو يبقى عطلكم على قد ما قدر. وبرضو للأسف في ناس بتبلع الطعم وتزهق بعد ما تعافر شوية، تروح قايمة وما تكملش تقف ليه وتاخد اللي في قلبي ليها. صدقوا إني عايز أقابلكم، صدقوا إن الروح القدس اللي فيكم يقدر يساعدكم إنكم تكتشفوا حيل العدو ومعطلاته، ويقدر كمان يساعدكم تقاوموا وتقفوا لروحكم. صدقوا في يسوع اللي واقف يشفع فيكم قدام عرش النعمة لواحد واحد منكم. انتم مش متسابين ولا منسيين ولا مش مهمين عند أبوكم، انتم غاليين قوي.

ليكم مكانة في قلبه مش ممكن تتغير ولا تتزعزع. انتم أبناء، قاوموا وما تستسلموش، واستمتعوا بمحضر أبوكم، وكلوا من المائدة المعدة ليكم، وتعالوا قدامي وأنا أفتح عيونكم وأذهانكم عشان تقدروا تفهموا أكتر وتستمتعوا بالشركة الحقيقية مع الآب والابن والروح القدس. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

والاس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج والاس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين والاس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 27. مزمور 27 مزمور مميز جدا وأغلبنا تقريبا حفظه من هو صغير، اللي بيبتدي بالآية المشهورة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتبت فيه في الحقيقة هي غير معروفة. المزمور بيتميز في كتابته بوجود مفارقات، يعني تضادات في الكلمات والمشاعر، يعني الحاجة وعكسها. فمثلا نلاقي رثاء ومدح، اضطهاد وأعداء، حرب وتسبيح. وكأن كاتب المزمور عايز يقول إن الحياة مليانة بالمتضادات والمتقلبات، لكن بالتأكيد في حاجة ثابتة تقدر تبني وتأسس عليها حياتك. وفي المزمور داود بيقدم ثلاث حوارات. ابتدى بحوار مع نفسه، داود بيكلم داود، وحوار تاني مع الرب، بعد كده بيرجع في حوار تاني بيتكلم فيه مع نفسه. الحوار الأول داود بيفكر نفسه عن الامتيازات اللي عنده، فبيقول الرب يهوى. الرب في الأصل العبري هنا يهوى، هو نوري وخلاصي، ودي حقيقة، وكأني ده الحق الثابت اللي داود بيبني عليه كل متقلبات ومتغيرات الحياة. بعد كده بيسأل سؤال، ممن أخاف؟ لو يهوى هو نوري وخلاصي، أنا ممكن أخاف من مين؟ فبناء على الحقيقة الثابتة دي أنا مش ممكن أخاف. ويكمل ويقول الرب حصن حياتي. كمان بيقول لنفسه حقيقة وبيفكر نفسه إن الرب زي ما هو نور هو كمان حصن لحياتي، وبيسأل سؤال استنكاري، ممن أرتعب؟ مين اللي ممكن يدخل الرعب أو الخوف في حياتي؟ هنا يمكن داود بيكون بيفتكر المواقف اللي كان فيها بيهرب من شاول ويستخبى في الحصن، فكان لما بيهرب كان كل أمانه إنه يروح ويستخبى جوه الحصن، المكان اللي مش ممكن حد فيه يوصل له. كأن داود عايز ياخدنا وهو بيفكر مع نفسه، بيقول الحصن ده حصن مادي ممكن يحتويني ويحميني من الأعداء، لكن الحصن الحقيقي لحياتي، لعمري، طموحي، أفكاري، عيلتي، ضد متقلبات الحياة هو الرب، فمش ممكن أبدا أخاف أو يدخل الرعب لحياتي. طيب يا داود، حلو الحوار جدا ده مع نفسك، لكن في الحقيقة الواقع لما تفتح عينيك وتبص على الواقع هتلاقي الموضوع مختلف. ينفع تقول الكلام ده أوكي، توعظ بيه، تكلمنا، لكن الواقع بيقول غير كده. داود من المزمور بيرد علينا ويقول تعالوا أحكي لكم عن الماضي، وابتدى يقول يا جماعة في الماضي لما جه الأشرار الأعداء علشان يأكلوا لحمي، يلتهمونني، يستغلوني، يدمروني أو يفتروا علي، فكانت الهزيمة التامة كانت من نصيبه. وبناء عليه لو جه وقت الحرب في المستقبل هدخل الحرب دي، لكن ساعتها لن يخاف قلبي. ولو كملت المزمور وقريت هتفهم إن داود بيعمل الكلام ده كله وبيشرح الأفكار دي لنفسه في الحوار الشخصي الداخلي بينه وبين نفسه، علشان عنده أولوية وقضية جوهرية في حياته، والأولوية دي هو إنه يعيش في حضرة الرب وحسب قصده طول الوقت. أما ما يحدث في ظروف الحياة فمش هيقلقه، لأنه هو موجود في حضرة الرب طول اليوم وبيتمتع بمعيته، لأن الرب بيخبيه في مظلته في يوم الشر وعلى صخرة يرفعه. الصخرة هي الموضع البعيد عن الهجمات، فالرب قادر إنه يحفظ قلبه ويحفظ حياته في مكان آمن. داود بيكلم نفسه ويقول النتيجة الطبيعية للحق الثابت إن الرب نوري وخلاصي وحصن حياتي هو إني ترتفع رأسي، لأن الرب بيرد اعتباري ويعيد لي كرامتي. وأنا حالياً مش ناوي إن أنا أسيب محضره، فأنا حالياً بقدم الذبايح

للرب امتنانا لي، وأنا بعيش في حالة من التسبيح لأن عناية مفتوحة على صفاته. يا رب يسوع، ممتنين لشخصك، ممتنين على كلمتك المقدسة اللي بتقول لنا إنك أنت نور لحياتنا. يهوى الرب هو نور وخلاص وحسن. يا رب يسوع، ساعدنا إن الحق ده نكلم بيه نفسنا كل يوم، كل يوم أول ما نصحى من النوم، علشان أذهاننا تكون يا رب مؤسسة على حق ثابت ضد متقلبات الحياة. في اسم المسيح، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: سقوم ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، في تيه وضياع ومصير محتوم، وطول أصلنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم، صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

برحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف المايكروفون عشان أزعلكم أكتر خمس ترانيم خدوا لايكس على مدار الأسبوع وده طبعا بسبب مجهوداتكم. عشان كده بقول لو أي حد بيسمع ترنيمة على راديو الحياة الأفضل وفي ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات يوم الخميس القادم. ومن هنا أحب أقول ميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول كده في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة، كلامها قوي جدا مستوحى من المزمور 50، ترنيمة كيريا ليسون. ترنيمة دي يا جماعة أعتقد لو حد فينا بيعدي بوقت كده عايز يقدم توبة، حاسس كده إنه قلبه كان بعيد عن ربنا وعايز يقول له يا رب تعالى كده يا رب رجعني ورد لي بهجة خلاصك يا رب ارحمني، أنت مش محتاج تقول حاجة، أنت محتاج ترنم الترنيمة دي. الترنيمة دي كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس كيريا ليسون ونرجع تاني.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5، ودلوقتي جه معانا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. تنيمه حلوه جدا يا جماعه وكلامها قوي جدا، اسمها جايه تجرأ. التنيمه دي كتبتها منال واصف ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. واحب اقول ان منال واصف مش بتكتب ترانيم كتير، لكن الترانيم اللي بتكتبها بتجيب جوان، ترانيم بتبقى قويه جدا وكلامها مختلف جدا جدا. الحقيقه ان التنيمه دي محببه جدا لقلبي. خلونا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع جايه تجرأ، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه كلنا عارفينها يا جماعه، وترنيمه قديمه وترنيمه مبهجه قوي، ترنيمه بمراحم الرب اغني. كتبتها سعاد مكتبي ولحنها ريمون مسعد ورنمها فريق الحياه الافضل، وانا شخصيا بحب الترنيمه دي جدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث توب 5 ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا لكم مرة كمان. دلوقتي جي معنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز التاني، بس قبل ما اقولكم هي الترنيمة حب افكركم بمعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان احب افكرك لو بتسمعني دلوقتي وفي ترنيمة عجبتك على مدار الاسبوع في الراديو دوس لايك عليها من فضلك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. دلوقتي جي معنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز التاني. ترنيمة يا جماعة ما اعتقدش ان في اجتماع في مصر مش بيقولها، مفيش كنيسة مش بترنم الترنيمة دي، ترنيمة يا اللي مت بدالي، ترنيمة بنحبها كلنا وبنحب نرنمها على طول. كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة رنمتها كل الاجتماعات وكل فرق الترانيم لأنها فعلا ترنيمة جميلة. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز التاني يا اللي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول في توب 5. ترنيمه جميله جدا يا جماعه، بس قبل ما اقول لكم هي احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ولو في ترنيمه بتعجبك دوس على زرار اللايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات. ترنيمه جميله جدا يا جماعه اسمها انا مزبي فيك. الحقيقه الترنيمه دي تستاهل تبقى في المركز الاول. ترنيمه كلامها خطير يا جماعه، وكلامها معزي جدا، وكلامها رائع يعني. كتبها ولحنها ابونا موسى رشدي، واحب جدا جدا نسمعها مع بعض. بس قبل ما نروح نسمعها استنوني يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد، واوعوا تنسوا لو في ترنيمه عجبتك تدوس لايك عشان ينفع تسمعها معانا في التصفيات في توب 5 الاسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبه من خلف الميكروفون، والى اللقاء.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ حد يقول لي أنا مين؟ تخيل أنت وأنا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة وميجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في في في في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وإزاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وكرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك، لأنك أنت نور للعالم. في شغلك أنت نور للعالم، في المدرسة، في الجامعة، ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.

ذبحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسر.

انت لوحدك الغالي، انت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، انت كل المجد ليك وحدك. لاننا ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، فان عشنا وان متنا فللرب نحن.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن فوبيا المجهول، الحاجات اللي بنخاف منها لأنها مجهولة بالنسبة لنا، أو الوحش اللي تحت السرير. عارفين وإحنا صغيرين لما كنا بنخاف والدنيا تكون ضلمة حوالينا، وبنتخيل إن في وحش أو كائن شرير موجود تحت السرير، لكن أول ما النور ينور، أول ما حد يكون موجود معانا، الوحش ده بيختفي ويتلاشى من قدامنا. لما كبرنا بقى الوحش ده بقى اسمه المجهول، ومين فينا مش بيخاف من المجهول؟ مثلا لو سبت شغلي هصرف منين؟ لو دخلت الكورس ده وفشلت فيه هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ الخوف ده سيستم حماية ربنا خلقه جوانا، خلقه في عقلنا، بس للأسف احيانا كتيرة قوي بيتحول لفرامل بتبوظ الموتور بتاعنا وبتاع حياتنا. في كلمة ربنا دايما الكلمة دي بتطمن القلب، بيقول لنا كل يوم لمدة 366 يوم في السنة لا تخافوا، عشان يدينا الجرأة ان احنا نخطي لقدام، مش عشان الطريق سهل بنخطي لقدام، لكن عشان اللي صنع الطريق ده هو بنفسه اللي ماشي معانا. الإيمان في جوهره أصلا هو ثقة في المجهول، بتقول كلمة ربنا هو الإيقان بأمور لا ترى، رغم ان انا مش شايفها، رغم انها مجهولة، لكن انا مصدق انه معايا. يعني تمشي وانت مش شايف اخر الشارع، بس واثق في صاحب الشارع. الخوف بيصغر النفس،

والوحش اللي تحت السرير اللي اتكلمنا عنه في البداية بيختفي بمجرد ما بنولع النور. ونورنا في الحياة هو المواجهة، ان احنا نواجه مخاوفنا. الخوف مش هيختفي، بس انت اللي هتنتصر عليه بمساعدة ربنا في حياتك. يا رب بشكرك لانك خلقت جوانا الخوف مش عشان يسحبنا لورا، لكن عشان يكون حماية لينا ويزقنا لقدام. بشكرك لانك طول الوقت من خلال كلمتك بتشجعنا عشان نكون مقدمين ونطلع لقدام طول الوقت. بشكرك لانك عايزنا نمشي لقدام، نمشي في سكة النجاح. مش هنعرف نمشي فيها لوحدينا، ومش هنعرف نقابل المجهول وحدينا، لكن نقدر يا رب ومساعدتك ومعيتك لينا نقدر نواجه المجهول وننتصر عليه ونطلع بره دايرة الراحة بتاعتنا. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

اهلا بيكم في راديو الحياه الافضل. احنا هنا في استوديو كريم جندي على الاورج وبول على الجيتار وهبه لويندي ومعاكم انا هبه لويس. هنسبح الرب مع بعض. عايزه ابتدي معاكم بمزمور 34 من 1 ل 3 بيقول: اباركوا الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. تعال نبارك الرب النهارده، نباركك يا ملك المجد.

يوحنا 15:3 بيقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وده اللي عمله الرب يسوع عشاننا. مفيش حب زي حبه. حبه وصله أنه هو يموت من أجلنا، يحمل عارنا. أشكرك يا رب لأنك مت لأجلي وحملت عاري. أنا جاية يا رب أقولك أن أنا بحبك.

الترنيمة اللي جاية بتقول فمي يحدث بحبك. لما نشوف قد إيه ربنا بيحبنا مش هنقدر غير إن إحنا نتكلم على حب ربنا لينا ليل ونهار، نمشي نقول للناس قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه إحنا بنحبه.

0: هاي نانو.
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه برا مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها.

المشكله اللي عندي حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده. المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمة ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور. فأنا ينفع أتغير وأتشكل واحدة بواحدة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 99.
3: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوبة، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدأ قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني، واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. اصلي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية

هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه، إيد عدو عايزة تحط بصماتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل. وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور انه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في اخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جدا لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لأنه ممكن يفتح أبواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك، انت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتاخدوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جدا، انتم هدف للعدو مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. أنا مش عايزك تخاف، أنا عايزك تنتبه، اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: زمان في خمسينيات القرن الماضي كان واحد أمريكاني ماشي بعربيته الفورد على هاي واي وعربيته عطلت، قعد ساعة واتنين يحاول يصلح فيها ومفيش فايدة. بص لقى واحد محترم كده وقف بعربيته الفورد برضو جنبيه وبصله من الشباك، قال له في حاجة؟ قال له للأسف عربيتي عطلانة ومش عارف أعمل فيها إيه. الراجل نزل من عربيته قال له طب افتح الغطا، فتح الغطا حط إيده كده بالظبط في دقيقتين قال له دور دارت العربية. فالراجل وقف مذهول قال له أنا ليا ساعتين بحاول أصلح فيها مش عارف، إزاي أنت في دقيقتين صلحتها؟ قال له أنا هنري فورد اللي صممت العربية دي وأنا عارف كل جزء فيها عشان كده عملتها. عايز أقول لك، هل عربية حياتك عطلت؟ هل حاسس إنك من شهور أو سنين محلك سر عطلان؟ حاسس بالفشل؟ ما تيجي تروح للي صممك، للي عارف كل جزء فيك وعارف كل تفاصيل حياتك. صدقني لو جيت له في دقيقة واحدة بل في ثانية واحدة وأقل من ثانية هيظبط كل شيء مش متظبط فيك: الإرادة، المشاعر، الدوافع، الأهداف، الأحلام. تعالاله دلوقتي وقوله أنت اللي خلقتني وأنت اللي عارف كل تفاصيل حياتي، أرجوك صلحني وزبطني. هل عربية بيتك عطلانة؟ هات بيتك وحطه قدام الخالق، حياتك وبيتك وشغلك، وثق إنك هتكون أنجح واحد لما تحط نفسك بالكامل بين إيديه. من قلبي أتمنى لك النجاح والإثمار.

أساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل تأملاتنا في مزمور 27. عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن مزمور 27 نقدر نلاحظ فيه 3 حوارات. داود في حوار الأولاني بيتكلم فيه مع نفسه، اللي فيه كان بيقول لنفسه يا داود في حق ثابت، في حاجة ثابتة تقدر تبني عليها حياتك ضد متقلبات الحياة. وعرفنا أن الحق الثابت ده هو أن الرب يهوى، هو نور وخلاص وحصن لداود. لكن النهاردة نكمل تأملاتنا في المزمور وبندخل على الحوار التاني اللي فيه داود بيتكلم بحوار عميق مع الرب نفسه. الحوار التاني ده موجود في الأعداد من 7 لـ 12. في داود بيتكلم مع الرب وبيطلب طلبات محددة ومعينة ليها علاقة بظروف حياته الشخصية. جري داود على الرب في الصلاة وطلب منه وقال له استمع يا رب، بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. فأنت يا رب أنت فعلا بتسمع الصلاة، لكن في الموقف ده أنا بستنجد بيك، أنا عايزك تسرع للاستجابة، أنا مش عايز الاستجابة لا تتأخر ولا تتعطل، لكن بسرعة جاوبني. ويكمل داود ويقول له لك قال قلبي قلت أطلب وجه. كأنه بيدخل في تحدي مع الرب ويقول له طب يا رب أنا هفكرك بوعدك، مش أنت بتوصينا أن احنا نطلب وجهك؟ مش أنت قلت كده؟ طب أنا جاي النهاردة أهو وبصلي وبقول لك وجهك يا رب أطلب، فلا تحجب وجهك عني، ما ترفضنيش وكأنك غضبان أو زعلان مني، لا تخيب يعني لا تنبذ بسخط عبدك. يا رب أنت في الماضي كنت عوني، فلا ترفضني دلوقتي ولا تتركني يا إله خلاصي. في عدد 10 بيسترجع داود إيمانه ويقول يا رب ده حتى لو أبي وأمي في الماضي قد تركاني أنت كنت بتضمني، حتى لو وصلت التجربة أني أبويا وأمي يسيبوني فأنت تضمني. وبيختم جزء الحوار اللي فيه مع الرب وبيطلب منه ويقول له علمني يا رب طريقك، اهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، يعني ما تسلمنيش لرغبة أعدائي اللي عايزين يضطهدونني وأنهم يهزموني. وفي نهاية المزمور يرجع داود تاني للحوار الثالث ويتكلم فيه مع نفسه. يا ترى هتكلم نفسك يا داود تعمل ايه المرة دي؟ في الحوار الأولاني انت كنت بتقول لنفسك الحق الثابت ضد متقلبات الحياة، ناوي تعمل ايه تاني مع نفسك؟ يرد علينا داود يقول انا ناوي اطبطب على نفسي، اشجعها على الثبات والانتظار، اشجعها على انتظار الرب، لانه حتى لو تأنى في الاستجابة وانه يتدخل في الظرف الحالي انا هشجع نفسي انها تظل متمسكة بي وتنتظره. فقال داود لنفسه انتظر الرب يا داود، ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. في الحقيقة يا حبايب الحياة مع الرب لا تعفي من الصعوبات أو المضايقات.

حضنك ونصمم أن نكون في محضرك ونتشدد وننتظرك لأنك حتما ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وبتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ انت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين ازاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهائج. مش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما أكرمك وما سجدش للتمثال الكبير تدخلني في أتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني إيه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ والإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش بطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

برحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف المايكروفون عشان أجعلكم أكتر خمس ترانيم خدوا لايكس على مدار الأسبوع وده طبعا بسبب مجهوداتكم. عشان كده بقول لو أي حد بيسمع ترنيمة على راديو الحياة الأفضل وفي ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات يوم الخميس القادم. ومن هنا أحب أقول ميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول كده في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة، كلامها قوي جدا مستوحى من المزمور 50، ترنيمة كيريا ليسون. ترنيمة دي يا جماعة أعتقد لو حد فينا بيحتي بوقت كده عايز يقدم توبة، حاسس كده إنه قلبه كان بعيد عن ربنا وعايز يقول له يا رب تعالى كده يا رب رجعني ورد لي بهجة خلاصك يا رب ارحمني، أنت مش محتاج تقول حاجة، أنت محتاج ترنم الترنيمة دي. الترنيمة دي كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس كيريا ليسون ونرجع تاني. بالمركز الخامس كيريا ليسون ونرجع تاني.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5، ودلوقتي جه معانا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. تنيمه حلوه جدا يا جماعه وكلامها قوي جدا، اسمها جايه تجرأ. التنيمه دي كتبتها منال واصف ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. واحب اقول ان منال واصف مش بتكتب ترانيم كتير، لكن الترانيم اللي بتكتبها بتجيب اجوان، ترانيم بتبقى قويه جدا وكلامها مختلف جدا جدا. الحقيقه ان التنيمه دي محببه جدا لقلبي. خلونا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع جايه تجرأ، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه كلنا عارفينها يا جماعه، وترنيمه قديمه وترنيمه مبهجه قوي، ترنيمه بمراحم الرب اغني، كتبتها سعاد مكتبي ولحنها ريمون مسعد ورنمها فريق الحياه الافضل. وانا شخصيا بحب الترنيمه دي جدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث توب 5 ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا لكم مره كمان. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. بس قبل ما اقول لكم هي الترنيمه، احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان احب افكرك لو بتسمعني دلوقتي وفي ترنيمه عجبتك على مدار الاسبوع في الراديو، دوس لايك عليها من فضلك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمه يا جماعه ما اعتقدش ان في اجتماع في مصر مش بيقولها، مفيش كنيسه مش بترنم الترنيمه دي، ترنيمه يا اللي مت بدالي، ترنيمه بنحبها كلنا وبنحب نرنمها على طول. كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة رنمتها كل الاجتماعات وكل فرق الترانيم لأنها فعلا ترنيمة جميلة. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني يلي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول في توب 5. ترنيمه جميله جدا يا جماعه، بس قبل ما اقول لكم هي احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ولو في ترنيمه بتعجبك دوس على زرار اللايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات. ترنيمه جميله جدا يا جماعه اسمها انا مزبي فيك. الحقيقه الترنيمه دي تستاهل تبقى في المركز الاول. ترنيمه كلامها خطير يا جماعه، وكلامها معزز جدا، وكلامها رائع يعني. كتبها ولحنها ابونا موسى رشدي، واحب جدا جدا نسمعها مع بعض. بس قبل ما نروح نسمعها استنوني يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد، واوعوا تنسوا لو في ترنيمه عجبتك تدوس لايك عشان ينفع تسمعها معانا في التصفيات في توب 5 الاسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبه من خلف الميكروفون، والى اللقاء.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل في شيء في حياتك لا يعرفه أحد؟ ضعف بتحاول إن أنت تخبيه؟ جرح قديم مش عايز أي حد إنه يشوفه؟ أو صورة قوية تحرص دايما إن الناس تحب تشوفك بيها؟ أكتر الأشياء اللي بنحاول إن احنا نخبيها هي أحيانا أكتر الأشياء اللي بيستخدمها العدو علشان يحاربنا، وهي دي الزاوية الخفية اللي هنتأمل فيها النهاردة. دايما إبليس بيحاول يحاربنا بالحاجات اللي بنخبيها، بالضعف اللي بنخجل منه، بالجرح اللي عمره ما خف، وبالجرح اللي لم يلتئم بعد، وبالصورة المثالية اللي بنتعب كتير في الحفاظ عليها قدام الناس، فبيجي يهمس جوانا كده، لو عارف الناس حقيقتك، لو ظهر ضعفك هتنتهي صورتك. فبنعيش مرهقين طول الوقت، مش لأننا ضعفة، لكن لأننا بنحاول طول الوقت إن احنا نظهر إننا أقوياء. هنا أول زاوية خفية، إبليس دايماً بينتصر في الظلام، لكن الله بيعمل في النور. كل ما أخفيت ضعفك زاد خوفك، وكل ما خرج الضعف ده لنور ربنا فقد الخوف سلطانه. عشان كده الرسول بولس بيقول في كورنثس الثانية 12: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لاحظوا كده، الله لم يقل لبولس تعالى لما تكون قوي، لكن قال له نعمتي تكفيك. هنا بتيجي زاوية خفية تانية الله عايز ينورها جوانا. الله مش بينتظر إنسان كامل، لكن قلب صادق، قلب بيقول له يا رب أنا ضعيف، أنا عايز أتغير لكن مش قادر، محتاج قوتك أنت تغيرني. في اللحظة اللي بنعترف فيها قدام الله بالضعف ده، لا يزيد ضعفنا، لكن بتبدأ نعمة الله تعمل، لأن النعمة ما بتدخلش في الأماكن اللي بنتظاهر فيها بالكمال، لكن بتدخل في الأماكن اللي بنفتحها بقلوبنا بصدق لله. كم مرة تعبنا لأننا بنحاول بنقنع كل الناس اللي حوالينا أننا كويسين وبخير؟ كم مرة لقينا الراحة؟ كم مرة وقفنا قدام الله زي ما احنا بلا أقنعة؟ الله مش بعيد عن جرحك، لكن بيقرب علشان يشفيه. لكن إبليس بيحب الأسرار المظلمة، بيحب دايماً إنه يخلي جرحك ده مخفي، ويحب إنه يبقى الإنسان أسير الخوف والخجل. لكن نور المسيح بيفضح الظلمة دي وبيكسر سلطانها وقوتها. الاعتراف قدام الله مش علامة هزيمة، لكن بداية شفاء. بجلدتك شفيت، كل مرة بتقول فيها يا رب أنا مش قادر، أنا عايز معونة منك، أنا عايز أتغير، غيرني بنعمتك، بيسمعك وبيقول وأنا قوتي تكفيك. كل مرة بتعترف فيها بضعفك بيفقد العدو السلاح اللي كان بيهددك بيه، لأن النعمة بتبدأ تعمل والخوف بيبدأ يختفي. بيكمل بولس الرسول في كورنثس الثانية 12 وآية 10: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ده مش مجرد كلمات، لأ، دي قوة حقيقية اعترف بيها بولس الرسول وجربها، علشان كده بيشاركنا بيها وبيقول لنا القوة الحقيقية ما بتبدأش لما نعتمد على نفسنا، لكن لما بنعتمد على المسيح ذاته. أعظم خطوة ممكن تعملها النهاردة مش إنك تخبي ضعفك، لكن إنك تحطه قدام ربنا. اتكلم معاه، ما تخبيش أي حاجة جواك، طلع كل حاجة لشمس البر، للنور. هو مش بيطلب منك إنك تكون كامل، لكن
بيطلب إن يكون قلبك قلب حقيقي، تعال إليه بقلب حقيقي، لأن أعظم انتصار مش إنك تظهر قوي قدام الناس. اسمح لنور المسيح يدخل لأضعف مكان في قلبك وفي حياتك. إلهنا إله الفداء هيفتدي كل غلط، هيفتدي كل ماضي، هيفتدي كل قرار. الإله اللي بيحول الرماد إلى جمال والدموع لرجاء والقصص المكسورة لشهادة لمجد اسمه. إلى لقاء جديد نكتشف فيه مع بعض زاوية خفية جديدة هنشوف فيها إزاي الله بيعمل جوانا وبينا حتى في الأمور اللي لا تراها أعيننا. وليكن سلام الرب وحمايته معاكم دايما. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ حد يقول لي أنا مين؟ تخيل أنت وأنا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة وما يجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في في في في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وإزاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وكرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك، لأنك أنت نور للعالم. في شغلك أنت نور للعالم، في المدرسة، في الجامعة، ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.

0: لا كورونا ولا فيروس ولا وباء.
1: مين؟
0: واحنا في دم المصلوب.
1: مين؟
0: على إبليس وكل اللي شبهه.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

انا هقول لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي انكم هتفهموني. احنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالبا هي غياب الهدف والمعنى.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة، اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده، هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هاديين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة،

نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا، يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال أقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية، قولوا يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، وساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أشكرك يا أبويا يلي بتهتم بأصغر التفاصيل، كي يرفعك النهاردة يا رب وأقولك أبوتك على راسي من فوق، المكانة اللي مش بتتغير عشان انت أمين لا تنكر نفسك. أنا بطلع وانزل ومزاجي بيطلع وينزل، وأعرف أكون أمينة في يوم وعشر أيام لا، لكن انت أمين لا تقدر أن تنكر نفسك. عشان كده جاية بدلة البنين واصرخ لك أبويا، أبي يحبني يهتم بي مش بيتتغير يا رب. أشكرك.

أخويا مش هيتغير المكان ده لخالق السماء والأرض الكبير قوي ده. أقدر النهاردة على أساس العمل اللي عمله على الصليب أقدر أقول له أبويا يلي مش معايا السكة وخدني المشوار ونسجني في بطن أمي ومعايا في كل خطوة، يلي هكون معاه في الأبدية، يلي حاسس بكل حاجة جوايا فاهمني، أقدر أقول له أبويا أشكرك.

العشم ده يا رب بنتقدم قدامك يا رب بالبنوة يا رب اللي تتهلنا يا رب، نعرف نصرخ ونقولك يا أبا الآب يا رب، وبالبنوة دي والعشم ده جايين قدام محضرك نقولك اقبلنا يا رب زي ما احنا عارفين ان ابوابك مفتوحة لينا يا رب في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل حالة يلي اتحننت علينا قوي يا رب. اشكرك على الابواب المفتوحة. ايوة مستغربين ازاي حنانك بيوسع كل البشرية، ازاي جيت للعالم ده كله، لكن ده العشم اللي بندخل على اساسه يا رب محضرك، انه ابوابك مفتوحة لينا مهما كان فينا خطية. ازاي بيوسع كل البشرية، اي حد تقوم رفعه يا رب كده، ملكش حل يا رب.

يا رب شرف لينا ان احنا ندعى اولادك اولاد الله الاقي كمان يا رب عاملين مع جلالك. باركنا يا رب حسب قلبك مش حتى حسب طلبتنا يا رب. ليتك تباركنا وتوسع تخمنا. خلي ايدك معانا واحفظنا من الشر حتى لا يتعبنا. ليك كل المجد يا رب.

0: عطوفة يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطه البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزه اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجه تاني، فاكر من كام سنه كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الاخر اتبنيناه، انا وانت اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة انك ممكن انت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في ايه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. انا وانت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
2: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على سطحي، اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامي كظل مائل، وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه. الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي. أبناء عبيدك يسكنون، وذريتهم تثبت أمامك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك. مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها. والسؤال ده مش ليكي لوحدك، لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده. ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف، التقدير والتشجيع. العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح. وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم؟ امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن أنتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة. ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب. شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي تقلك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدى أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، هل اللي تقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي تقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعام عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة، لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة وكلامك هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هي

من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها. فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزة مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

عندنا مثل شعبي بيقول ما يعيب الراجل إلا جيبه، والمثل ده عادة يقولوه لما يبقى فيه عريس غني بيتقدم لبنت. أرجوكي اوعى تصدقي المثل ده، ده مثل من وجهة نظري فاسد. ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكن مخه فاضي؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أحلام، بلا طموح؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بخيل أو أناني أو سكير أو أحمق؟ ترضي ترتبطي بيه؟ زمان واحد حكيم قال راجل كان جاي عريس لبنته، قال له زوج ابنتك لرجل بلا مال ولا تزوجها لمال بلا رجل. أرجوكي فكري ألف مرة، الإنسان محتاج إنسان جنبه يحس بيه، يشاركه كل كبيرة وصغيرة، يسنده، يشجعه، يساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته. من قلبي أتمنى للكل حياة سعيدة.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل تأملاتنا في مزمور 27. عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن مزمور 27 نقدر نلاحظ فيه 3 حوارات. داود في حوار الأولاني بيتكلم فيه مع نفسه، اللي فيه كان بيقول لنفسه يا داود في حق ثابت، في حاجة ثابتة تقدر تبني عليها حياتك ضد متقلبات الحياة. وعرفنا أن الحق الثابت ده هو أن الرب يهوى، هو نور وخلاص وحصن لداود. لكن النهاردة نكمل تأملاتنا في المزمور وبندخل على الحوار الثاني اللي فيه داود بيتكلم بحوار عميق مع الرب نفسه. الحوار الثاني ده موجود في الأعداد من 7 لـ 12، وفي داود بيتكلم مع الرب وبيطلب طلبات محددة ومعينة ليها علاقة بظروف حياته الشخصية. جري داود على الرب في الصلاة وطلب منه وقال له استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. فأنت يا رب أنت فعلا بتسمع الصلاة، لكن في الموقف ده أنا بستنجد بيك، أنا عايزك تسرع للاستجابة، أنا مش عايز الاستجابة لا تتأخر ولا تتعطل، لكن بسرعة جاوبني. ويكمل داود ويقول له لك قال قلبي قلت أطلب وجهي. كأنه بيدخل في تحدي مع الرب ويقول له طب يا رب أنا هفكرك بوعدك، مش أنت بتوصينا أن احنا نطلب وجهك؟ مش أنت قلت كده؟ طب أنا جاي النهاردة أهو وبصلي وبقول لك وجهك يا رب أطلب، فلا تحجب وجهك عني، ما ترفضنيش وكأنك غضبان أو زعلان مني، لا تخيب يعني لا تنبذ بسخط عبدك. يا رب أنت في الماضي كنت عوني فلا ترفضني دلوقتي ولا تتركني يا إله خلاصي. في عدد 10 بيسترجع داود إيمانه ويقول يا رب ده حتى لو أبي وأمي في الماضي قد تركاني أنت كنت بتضمني، حتى لو وصلت التجربة أن أبويا وأمي يسيبوني فأنت تضمني. وبيختم جزء الحوار اللي فيه مع الرب وبيطلب منه ويقول له علمني يا رب طريقك، اهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، يعني ما تسلمنيش لرغبة أعدائي اللي عايزين يضطهدونني وأنهم يهزموني. وفي نهاية المزمور يرجع داود تاني للحوار الثالث ويتكلم فيه مع نفسه. يا ترى هتكلم نفسك يا داود تعمل إيه المرة دي؟ في الحوار الأولاني أنت كنت بتقول لنفسك الحق الثابت ضد متقلبات الحياة، ناوي تعمل إيه تاني مع نفسك؟ يرد علينا داود ويقول أنا ناوي أطبطب على نفسي، أشجعها على الثبات والانتظار، أشجعها على انتظار الرب، لأنه حتى لو تأنف الاستجابة وأنه يتدخل في الظرف الحالي أنا هشجع نفسي أنها تظل متمسكة بي وتنتظره. فقال داود لنفسه انتظر الرب يا داود ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. في الحقيقة يا حبايب الحياة مع الرب لا تعفي من الصعوبات أو المضايقات أو مش بتحمينا من تقلبات الحياة، لكن امتيازنا كمؤمنين اللي بيقوله لنا داود إن في حق ثابت نقدر نبني عليه حياتنا، والوعد إن الرب معانا في الضيق. كل اللي علينا هو تحديد أولوياتنا في الحياة اللي هي يبقى نظرنا مرفوع وملتصقين بالرب، ويكون رد فعلنا الأول هو الالتجاء للرب في الصلاة. يا رب بنشكرك لأنك نور وحصن، يا رب ساعدنا لما الطريق يضلم والتحديات تواجهنا ونخاف إن احنا نجري عليك، نجري لحضنك ونصمم أن نكون في محضرك ونتشدد وننتظرك لأنك حتما ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن انت موجود، احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع. امين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، والرب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كتير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عنا سيناريو، ومع أنه عارفين إنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كتير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب إيه مش شوكي من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كتير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في اتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين انه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

برحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف المايكروفون عشان أجعلكم أكتر خمس ترانيم خدوا لايكس على مدار الأسبوع وده طبعا بسبب مجهوداتكم. عشان كده بقول لو أي حد بيسمع ترنيمة على راديو الحياة الأفضل وفي ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات يوم الخميس القادم. ومن هنا أحب أقول ميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول كده في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة، كلامها قوي جدا مستوحى من المزمور 50، ترنيمة كيريا ليسون. ترنيمة دي يا جماعة اعتقد لو حد فينا بيحتي بوقت كده عايز يقدم توبة، حاسس كده انه قلبه كان بعيد عن ربنا وعايز يقول له يا رب تعالى كده يا رب رجعني ورد لي بهجة خلاصك يا رب ارحمني، انت مش محتاج تقول حاجة، انت محتاج ترنم الترنيمة دي. الترنيمة دي كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمها فريق الحياة الافضل. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس كيريا ليسون ونرجع تاني.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. تنيمه حلوه جدا يا جماعه وكلامها قوي جدا، اسمها جايه تجرأ. التنيمه دي كتبتها منال واصف ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الافضل. واحب اقول ان منال واصف مش بتكتب ترانيم كتير، لكن الترانيم اللي بتكتبها بتجيب جوان، ترانيم بتبقى قويه جدا وكلامها مختلف جدا جدا. الحقيقه ان التنيمه دي محببه جدا لقلبي. خلونا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع جايه تجرأ، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه كلنا عارفينها يا جماعه، وترنيمه قديمه وترنيمه مبهجه قوي، ترنيمه بمراحم الرب اغني. كتبتها سعاد مكتبي ولحنها ريمون مسعد ورنمها فريق الحياه الافضل، وانا شخصيا بحب الترنيمه دي جدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث توب 5 ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا لكم مرة كمان. دلوقتي جي معنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز التاني، بس قبل ما اقولكم هي الترنيمة حب افكركم بمعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان احب افكرك لو بتسمعني دلوقتي وفي ترنيمة عجبتك على مدار الاسبوع في الراديو، دوس لايك عليها من فضلك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. دلوقتي جي معنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز التاني. ترنيمة يا جماعة ما اعتقدش ان في اجتماع في مصر مش بيقولها، مفيش كنيسة مش بترنم الترنيمة دي.

تنيمة يلي موت بدالي، تنيمة بنحبها كلنا وبنحب نرنمها على طول، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة رنمتها كل الاجتماعات وكل فرق الترانيم لأنها فعلا تنيمة جميلة. يلا نطلع مع بعض نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز الثاني يلي موت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول في توب 5. ترنيمه جميله جدا يا جماعه، بس قبل ما اقول لكم هي احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ولو في ترنيمه بتعجبك دوس على زرار اللايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات. ترنيمه جميله جدا يا جماعه اسمها انا مزبي فيك. الحقيقه الترنيمه دي تستاهل تبقى في المركز الاول. ترنيمه كلامها خطير يا جماعه، وكلامها معزي جدا، وكلامها رائع يعني. كتبها ولحنها ابونا موسى رشدي، واحب جدا جدا نسمعها مع بعض. بس قبل ما نروح نسمعها استنوني يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد، واوعوا تنسوا لو في ترنيمه عجبتك تدوس لايك عشان ينفع تسمعها معانا في التصفيات في توب 5 الاسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبه من خلف الميكروفون، والى اللقاء.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل في شيء في حياتك لا يعرفه أحد؟ ضعف بتحاول إن أنت تخبيه؟ جرح قديم مش عايز أي حد إنه يشوفه؟ أو صورة قوية تحرص دايما إن الناس تحب تشوفك بيها؟ أكتر الأشياء اللي بنحاول إن احنا نخبيها هي أحيانا أكتر الأشياء اللي بيستخدمها العدو علشان يحاربنا، وهي دي الزاوية الخفية اللي هنتأمل فيها النهاردة. دايما إبليس بيحاول يحاربنا بالحاجات اللي بنخبيها، بالضعف اللي بنخجل منه، بالجرح اللي عمره ما خف، وبالجرح اللي لم يلتئم بعد، وبالصورة المثالية اللي بنتعب كتير في الحفاظ عليها قدام الناس، فبيجي يهمس جوانا كده، لو عارف الناس حقيقتك، لو ظهر ضعفك هتنتهي صورتك. فبنعيش مرهقين طول الوقت، مش لأننا ضعفة، لكن لأننا بنحاول طول الوقت إن احنا نظهر إننا أقوياء. هنا أول زاوية خفية، إبليس دايماً بينتصر في الظلام، لكن الله بيعمل في النور. كل ما أخفيت ضعفك زاد خوفك، وكل ما خرج الضعف ده لنور ربنا فقد الخوف سلطانه. عشان كده الرسول بولس بيقول في كورنثس الثانية 12: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لاحظوا كده، الله لم يقل لبولس تعالى لما تكون قوي، لكن قال له نعمتي تكفيك. هنا بتيجي زاوية خفية تانية الله عايز ينورها جوانا. الله مش بينتظر إنسان كامل، لكن قلب صادق، قلب بيقول له يا رب أنا ضعيف، أنا عايز أتغير لكن مش قادر، محتاج قوتك أنت تغيرني. في اللحظة اللي بنعترف فيها قدام الله بالضعف ده، لا يزيد ضعفنا، لكن بتبدأ نعمة الله تعمل، لأن النعمة ما بتدخلش في الأماكن اللي بنتظاهر فيها بالكمال، لكن بتدخل في الأماكن اللي بنفتحها بقلوبنا بصدق لله. كم مرة تعبنا لأننا بنحاول بنقنع كل الناس اللي حوالينا أننا كويسين وبخير؟ كم مرة لقينا الراحة؟ كم مرة وقفنا قدام الله زي ما احنا بلا أقنعة؟ الله مش بعيد عن جرحك، لكن بيقرب علشان يشفيه. لكن إبليس بيحب الأسرار المظلمة، بيحب دايماً إنه يخلي جرحك ده مخفي، ويحب إنه يبقى الإنسان أسير الخوف والخجل. لكن نور المسيح بيفضح الظلمة دي وبيكسر سلطانها وقوتها. الاعتراف قدام الله مش علامة هزيمة، لكن بداية شفاء. بجلدتك شفيت، كل مرة بتقول فيها يا رب أنا مش قادر، أنا عايز معونة منك، أنا عايز أتغير، غيرني بنعمتك، بيسمعك وبيقول وأنا قوتي تكفيك. كل مرة بتعترف فيها بضعفك بيفقد العدو السلاح اللي كان بيهددك بيه، لأن النعمة بتبدأ تعمل والخوف بيبدأ يختفي. بيكمل بولس الرسول في كورنثس الثانية 12 وآية 10: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ده مش مجرد كلمات، لأ، دي قوة حقيقية اعترف بيها بولس الرسول وجربها، علشان كده بيشاركنا بيها وبيقول لنا القوة الحقيقية ما بتبدأش لما نعتمد على نفسنا، لكن لما بنعتمد على المسيح ذاته. أعظم خطوة ممكن تعملها النهاردة مش إنك تخبي ضعفك، لكن إنك تحطه قدام ربنا. اتكلم معاه، ما تخبيش أي حاجة جواك، طلع كل حاجة لشمس البر، للنور. هو مش بيطلب منك إنك تكون كامل، لكن
بيطلب إن يكون قلبك قلب حقيقي. تعال إليه بقلب حقيقي، لأن أعظم انتصار مش إنك تظهر قوي قدام الناس. اسمح لنور المسيح يدخل لأضعف مكان في قلبك وفي حياتك. إلهنا إله الفداء هيفتدي كل غلط، هيفتدي كل ماضي، هيفتدي كل قرار. الإله اللي بيحول الرماد إلى جمال، والدموع لرجاء، والقصص المكسورة لشهادة لمجد اسمه. إلى لقاء جديد نكتشف فيه مع بعض زاوية خفية جديدة، هنشوف فيها إزاي الله بيعمل جوانا وبينا حتى في الأمور اللي لا تراها أعيننا. وليكن سلام الرب وحمايته معاكم دايما. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا صيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي الجديده. حاجه جميله جدا اتكتبت في بدايه الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقه وجي خلق الانسان ان نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. معقوله انا وانت لما بنعيش اتباع للمسيح ونتولد ولاده جديده في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة انه الانسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل انه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول الى كنيسة روميا في اصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعيننا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه، وهي دي الدعوة وهو ده الغرض، إن إحنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع أولادك مع أصدقائك في الشارع في الكنيسة، بتسلك بتتكلم بتعيش شبهه. أنت شبه المسيح.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: تفرق معايا قوي جملة اللي بتقول ربنا مش مستني ان احنا نعمل حاجة عشان يحبنا، ولا انه لو انا عملت حاجة اكتر او قللت من حاجة انا عاملها هو هيحبني اكتر او اقل. حبه لينا فعلا مش بيتغير. والترنيمة اللي جاية كل كلمة فيها بتتكلم عن الحتة دي. خلوا الحق ده يدخل لنا ويدخل لأرواحنا ونصليه على نفسنا. امين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

جايبنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.